0: إن شاء الله في الوان في ينشاف على ذلك يوميا قال تنفع فيه أني وسوشي بيك وستيد على تسلم من غريهان
1: That's going to be the only associated vehicle. I'd rather just like here and be table.
0: Copy, thank you.